0: شعر من نسيف بل سينسر ميكا توكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا سنو بلا مامانا بانا يتو وقتا بي ام بي هذا سنو دي لوتيون كو سي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مالي دي
1: سي سي لا إلا إلا إلا إلا إلا إلا
0: تكون تنا شيء ما مشي

0: شعر من مسيفه بس
1: ساعه كده فاسين بيها شعر ما كان سيرمي كولوني دي
2: الا الا الا
1: بس اصل بقول ما انا بعد انت واخد بي ام بي هذا بس دي لوتيون بو سي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
2: لا سالي ليكو الا الا الا الا الا